0: Who whispereth in the hearts of mankind?
1: من الجنة والناس.
0: Of the jinn and of mankind.
2: Chapter 72, verse 1.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.